0: إنما فناته عون ريلي تعتانا وما بولا تاغو تانا تاتي وانا ما انجلينا وانا ما تاتي وانا ما انجلينا ونسلا تاتي وانا ما يماريتا وانا ما تاتي وانا ما يما فناته
1: Tatengwa na mama, Jelina unisa, Baya kagushonga ni mabele, Jelina wana mama.

يكسر كين كلام كفالة كوفا ويفكسل لنا ما تبي يسيكو كوفا يكملك رسيكو رانيا مونتا شدر بناشا لزفالة بقى كوكا رسيكو كوفو بوني دام بنديني أي بلا سلازار